نسينا يا رقل الوران كلوة أزن أسجام يغني أغدق لوا هاتي نريني بجل سجدو.